بخافش من ناس زيهم. هذول الجبنة بخافش منهم، زي الفيران يعني معاهم سلاح ومعاهم دبابات، يبكوا يتزروكوا بين الدبابات خايفين منا. إحنا يعني مدنيين، إحنا ما منخاف منهم، مشو ما عملوا فينا ما منخاف منهم. أسلحتهم نزلت علينا زي المي، لأنها نزلت من إيدين فاشلة، نزلت من إيدين خايفة، من إيدين مرخيه.